0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. أكد رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيركاكيس أن مسؤولية الحكومة الأوروبية أو الحكومات الأوروبية تجاه المواطنين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة تفرض الاستعداد حتى لأسوأ السيناريوهات. وأشار بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل إلى أن أي اضطراب طويل في مضيق هرمز قد يضغط على النشاط الاقتصادي الأوروبي، موضحا أن الحكومات تتخذ إجراءات يجب أن تكون محددة الهدف مؤقتة وقابلة للتكيف. تستعد الحكومة اليونانية لإطلاق تدخلات مالية عاجلة بقيمة 200 مليون يورو لدعم الأسر المتضررة من دعايات أزمة الطاقة، وتركز الإجراءات الجديدة على الوقود حيث يجري العمل على تمديد دعم الديزل لشهر يونيو مع احتمال استمرار برنامج فيول باس، وذلك باستخدام المبلغ المتبقي من الميزانية المخصصة. يواصل البطريرك الأرثوذكس المسكوني بارثولوميو زيارته إلى أثينا في يومها الثاني في حالة استثنائي. سيلقي خطابا أمام البرلمان اليوناني بعد 27 عاما خلال جلسة خاصة بحضور رئيس الجمهورية اليونانية، وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ظل التوترات الدولية الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، ما يمنح كلمة البطريرك وزنا سياسيا وروحيا أكبر. رفضت الحكومة اليونانية طرح حزب سيريزا وحزب اليسار الجديد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن ملف أوبكبي ضد وزير الزراعة السابق ليفانوس ونائبته إيرماتزي، مؤكدة عدم وجود أدلة كافية. في المقابل أعلن حزب الباسوك أنه استقدم بمقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية التنصت. وما زالت فضيحة التنصت على الهواتف التي كشفت عن مراقبة غير قانونية للسياسيين والصحفيين وجامع في اليونان باستخدام برنامج تجسس بريتدور في عام 2020 وعام 2021 في حالة من الجمود القانوني، بعدما رفض المدعي العام لدى المحكمة العليا زافيلاس إعادة فتح التحقيق. وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من قاضي واحد أدانت سابقا 4 رجال أعمال وحكمت عليهم بالسجن لمدة إجمالية 126 عاما وثمانية أشهر. قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية البانيز أن إسرائيل ستستغل مخاوف اليونان وشعورها بعدم الأمان لتحقيق مصالحها الخاصة. أعلن وزير الخارجية الألماني السيد يوهان فيدفول اعتزام بلاده توسيع تعاونه مع اليونان في مجال التسلح بشكل ملحوظ. وعقب لقاء نظيره اليوناني بيتريتس قال أنه ينبغي لهذا الغرض استغلال جميع الأماكن المتاحة للمشتريات المشتركة من المعدات العسكرية وكذلك آليات التمويل الأوروبية. وأبدى وزير الخارجية اليوناني يوربيتيث استمان مبدئيا بتعزيز التعاون، لكنه لم يدخل في تفاصيل محددة، مشددا على ضرورة مراعاة المصالح الوطنية والمصالح الأوروبية المشتركة وتعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي. كشفت أثينا عن تمثال برونزي جديد للشاعر قسطنطينوس كافافيس أحد أبرز شعراء اليونان في القرن العشرين بتصميم الفنان تينيان براكستلاليس، وأيضا زالونوليونوس. التمثال يقع في شارع اليونيسو أريوبايتو أمام مكتبة أوناسس. مؤسسة أوناس أطلقت أرشيف كافافيس في نوفمبر 2023 بمنطقة بلاكا وعرض ترميم منزله في الإسكندرية. حالة الطقس في اليونان جيدة ويتحسن الطقس. الرياح في شرق بحر إيجا بين 6 و 7 بوفور وتصل محليا في الجنوب الشرقي إلى 8 بوفور مع انحسار ثلجي خلال اليوم. تصل الحرارة في العاصمة أثينا إلى 25 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 24 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.